هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم تعليقا عنوانه تزداد القوة اللوجستية لأذربيجان، خط السكة الحديدية باكو تبليسي قرص في المرحلة الجديدة. شهدت محطة السكة الحديدية واللوجستيك في مدينة أخالكلاكي الجورجية مؤخرا استئناف السكة الحديدية باكو تبليس قرص بعد انتهاء أعمال إعادة البناء. شارك في الحفل المسؤولون الرفيعون من أذربيجان وتركيا وجورجيا بما فيهم رؤساء مؤسسات السكة الحديدية والمواني. نذكر بالمناسبة أن باكو تبليس قرص مشروع استراتيجي للنقل نفذتها أذربيجان وجورجيا وتركيا بشكل مشترك. في السنوات الأخيرة تم تنفيذ أعمال التحديث على النطاق الواسع على الخط الذي يمر عبر جورجيا، وبنتيجة هذه الأعمال المنجزة بلغت قوة استيعاب الخط الحديدي من 1,000,000 طن إلى 5,000,000 طن. عموماً تعود مشاريع النقل واللوجستيك التي تنفذها أذربيجان في السنوات الأخيرة لجعل بلادنا مركزاً ترانزيتياً دولياً بنتائج طيبة. من وجهة نظر هذه يعتبر دخول الخط السكة الحديدية باكو تبليس قرص من الأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة. وفق آراء الخبراء إن دخول خط السكة الحديدية بشكل كامل سيوسع إمكانيات الممر الأوسط وسيزيد حجم الشحن البري من الصين وآسيا المركزية إلى أوروبا، الأمر الذي سيعزز آفاق الترانزيت في المنطقة. إن دخول خط السكة الحديدية باكو تبليس قرص ليس فقط تطوراً في مجال النقل بل مرحلة استراتيجية هامة تدل على ازدياد الوزن الجيوسياسي لأذربيجان. إن تشغيل خط السكة الحديدية بكامل قوتها في فترة ازدياد الحاجة إلى المسارات البديلة بين أوروبا وآسيا سيعزز موقف أذربيجان في الممر الأوسط. يعزز خط السكة الحديدية دور أذربيجان كتقاطع ترانزيتي بين الشرق والغرب. في السنوات الأخيرة تعد باكو ليس فقط مصادرة للطاقة بل أصبحت مركزا استراتيجيا ولوجستيا. ستسمح زيادة القابلية التمريدية للخط الحديدي بنقل الحمولات سريعا وبأحجام كبيرة، الأمر الذي سيرفع إرادة أذربيجان. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى تعليق عنوانه تزداد القوة اللوجستية لأذربيجان، خط السكة الحديدية باكو تبليس قرص في المرحلة الجديدة.

هنا محطة باكو للإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه من الحضارة إلى الإحياء، تتم إعادة بناء قرباخ. أثر النشاط المنظم في الجناح الأذربيجاني ضمن الدورة 13 للمنتدى الحضاري العالمي عملية إعادة بناء قرباخ في الفترة ما بعد النزاع. وقعت أعمال إعادة البناء والنهج الحضاري المعاصر ونموذج الحياة المستدامة في محافظتي لاشين وكلبجر تحت عنوان مسار من الحضارة إلى إعادة البناء بعد النزاع على محط اهتمام. تم خلال الحفل استعراض أشرطة الفيديو التي تعكس أعمال إعادة البناء في محافظتي لاشين وكلبجر. أكد المسؤولون في كلماتهم أن الإحياء السكنية والبنية التحتية في قرباخ دمرت بالكامل وتعرضت المعالم التاريخية والدينية لأعمال عنف. قدم المبعوثان الخاصان للرئيس الأذربيجاني في محافظتي لاشين معصوم ممادوف وكلبجر بشير حجيف في كلماتهما معلومات عن أعمال إعادة البناء واسعة النطاق في المنطقة. تمت الإشارة إلى أن أعمال إعادة البناء وإنشاء شبكات الطرق والطاقة والمياه والمؤسسات الاجتماعية لا تزال مستمرة، كما أشير فيه إلى أنه بنتيجة النهج السياسي الذي يمارسه الرئيس إلهام عليف تستمر عملية العودة الكبرى بوتائر سريعة وتتم عودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن ومستدام. دخلت قرباخ التي كانت تتميز سابقا بالدمار والسكوت مرحلة جديدة بفضل إعادة بناء مدنها وبنيتها التحتية وعودة أهاليها. تؤكد المشاريع التي تقدم على المنصات الدولية أن عملية إعادة بناء في قرباخ ليست فقط عملية البناء بل عودة الحياة والذاكرة والمستقبل. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه من الحضارة إلى الإحياء، تتم إعادة بناء قرباخ.

أيها السادة، كانت أرمينيا التي عاشت طوال التاريخ تحت حماية القوة العظمى مثل روسيا تحاول حالياً لتكون أداة بيد فرنسا، حيث تستخدم فرنسا أرمينيا لمواصلة سياستها الاستعمارية في القوقاز الجنوبي التي نفذتها في إفريقيا سابقاً. إن خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المنطقة جزء تركيبي من هذه السياسة، وإن بعض القادة الأجانب الذين يأتون إلى أرمينيا اليوم ويثيرون أنفسهم كأبطال مزيفين هم أنفسهم القادة الذين كانوا على رأس السلطة في بلدانهم في عام 2020، فلا يأتوا ولا يحموا أرمينيا آنذاك كما قاله الرئيس إلهام عليف. لكن الأمر الواقع أثبت أنه لا يمكن إيقاف أذربيجان بالألعاب السياسية. يدل تراجع شعبية الرئيس الفرنسي بسرعة على فشله السياسي. بات كافة المحاولات لإحياء الميول المتطرفة في المنطقة والضغوط على أذربيجان بالفشل، قال النائب في المجلس الوطني ناقف همزايف حول هذا الموضوع. هزم الرئيس إلهام عليف القوى التي كانت تحاول إدارة المنطقة خلال العقود بنتيجة النصر المحقق في عام 2020. تم تغيير الوضع غير العادل الذي دام حوالي 200 عام في القفقاز الجنوبي. لهذا السبب يكتسب نصر أذربيجان أهمية تاريخية وسياسية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه انتصار أذربيجان وتغير موازين القوى في المنطقة.